0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
2: العليم العالم علام الغيوب جل جلاله، ماذا يعني إيمانك باسم الله العليم؟ الرضا بأقدار العليم؟ كيف تجزع وأنت تعلم أن تفاصيل حياتك كلها، الأحداث التي مرت وستمر، قد علمها العليم وكتبها في اللوح المحفوظ قبل وقوعها 50,000 سنة؟ داوي قلبك باليقين بعلم الله الذي علم ما يصلح لك من الأقدار فقدره لك، علم أن الغنى سيطغيك فاختار لك أن تكون ميسورا.

0: وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: اطمئن فالله يعلم. التسليم لشريعة العليم والرضا بها. إن تساءلت في حكم من أحكام الله لما وكيف وما الفائدة، فتأمل قوله تعالى:
0: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
1: إصلاح الباطن لعلام الغيوب، حين توقن بأن الله سبحانه مطلع على بواطن عباده، الخواطر السيئة التي يكدسونها في زوايا صدورهم، النفاق والحسد الذي تنتن منه أرواحهم، الآفات التي ما زالوا يوارونها في قلوبهم عن أعين الناس، ولكن الله العظيم الجليل علام الغيوب يعلمها.
0: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
1: اللهم يا عليم يا عالم يا علام الغيوب، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة البقرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: وآية لهم، آية لهم.
2: للقرآن العظيم تأثير عجيب في نفوس سامعيه، وقد جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. ومن ذلك أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا من سادات قريش وكان معارضا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن قومه في أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كي يفاوضه في أمر دعوته، فكان مما قال له: يا ابن أخي، إنك إن كنت إنما تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك شيطان لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، إلى آخر ما قال. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان عتبة منصتا وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، فلما سمع هذه الآية قفز وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم، إلا سكت. هذا دليل على تأثير القرآن على نفوس سامعيه. لم يستطع هذا الرجل أن يتمالك نفسه حينما سمع تلك الآية إلا أن يناشد النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم أن يسكت.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الـ FM جازان 91.9،
4: 91.9
3: فيفا 101.6،
4: 101.6
3: العبادل 105.1،
4: 105.1
3: جزر فرسان 89.7،
4: 89.7
3: على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة المدثر حتى سورة النبأ.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع

عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الأنفال.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: أكمل الهدي. أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أجمل أسلوب وأفضل وسيلة وألطف عبارة وأحسن موعظة، ويحذر من تتبع عورات الناس أو التشهير بهم أو اتهام نياتهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وفي لفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أثقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الشعراء والنمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر

0: بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الشعراء والنمل.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي طه والأنبياء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورتي طه والأنبياء.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: إن من أشرف الصفات وأحسن الخصال أن يخرج المصلي للمسجد في أحسن هيئة، لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك، تقف بين يديه تعالى تناجيه، تقرأ كلامه وتذكره وتدعوه، فينبغي أن تكون في هذا الموقف العظيم على أحسن هيئة وأتم حال. فإن بعض المصلين هداهم الله لا يهتم بهذا لجهله أو لأن الصلاة تحولت عنده إلى عادة، فهو يستعد ويتجمل عندما يذهب إلى مكان عمله أو مكان وليمة أكثر من استعداده وتهيئه لو كان ذاهباً إلى بيت الله تعالى، إذ ليس المقصود من اللباس هو ستر العورة فحسب، وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. إن الاهتمام بحسن الهندام وحسن المظهر في الصلاة أمر مطلوب، فالمسلم لا بد أن يستشعر عظمة من يقف بين يديه وأنه في بيت من بيوته. قال الله تعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما صلاة الجمعة ويوم العيد، والطيب لأنه من الزينة، والسواك لأنه من تمام ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وعند الحاكم في المستدرك قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. قال ابن أبي ليلى رحمه الله: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة، إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم، وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد كان لتميم الداري رضي الله تعالى عنه حلة اشتراها بألف درهم يقوم بها الليل. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال سلفنا الصالح، فاقتدي بهم يا رعاك الله.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

كان له قلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ومن يصلي على المختار واحدة صلى عليه بها رب الورى عشرا. صلوا عليه، فلولا الله أرسله لم يملك المرء لا صرفا ولا نصرا.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. رواه النسائي. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أبو داود.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.

في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم.

ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا.

قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به.

ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

وعزرتموهم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج

المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق.

من يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي

قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت

يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.

ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم

واحدة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى

0: قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي النساء والمائدة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير، يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب الدعاء. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم الطلب والشراء من المواقع التجارية الإلكترونية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطلب والشراء من المتاجر الإلكترونية هو كالشراء من غيرها إذا توفرت الشروط، فلا مانع من ذلك. والمتاجر الإلكترونية اليوم ربما تكون في الوضوح أكثر من غيرها، فلا بأس بذلك والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، ما حكم الوالد الذي يدعو على أولاده بالهلاك والأمراض دون سبب، وهل دعاؤه مستجاب؟
2: الوالد ينبغي أن يكون رفيقا بأولاده، رقيقا عليهم، محبا لهم الخير، فأولاده هم من صلبه أو من صلب أولاده إذا كانوا أولاد أولاد، فهم بضعة منه. وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون من أتباعهم دأبهم الدعاء لبنيهم، كما قال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فهذا دعاء عظيم منه عليه السلام لبنيه. وأيضا أثنى الله جل وعلا على الصالحين الذين قال الله فيهم: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصلاح الذرية قرة عين للآباء، وصلاح الذرية خير للآباء، فإنه إذا صلحت الذرية انتفع بهم الآباء بعد موتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالحا يدعو له. فالآباء ينبغي أن يكون دعاؤهم لأولادهم بالصلاح، وأصلح لي في ذريتي فإنهم عدتك، وبهم تقر عينك يوم القيامة. وأما الدعاء على الأولاد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في الحديث في الصحيح: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقون ساعة يعطي الله فيها فيستجاب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلربما يدعو الوالد على ولده إذا كان ثمة سبب، فيشقى الولد ويكون بشقاء الولد شقاء الوالد، ويتمنى أنه لم يدعو عليه. ولربما وافقت ساعة إجابة فهلك هذا الولد، أو عطب شيء من بدنه أو ماله، فندم الأب ولا تحين مندم. وإذا دعا الوالد على ولده بغير سبب فإنه لا يستجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهذا دعا بإثم، لأنه دعا على من لا يستحق الدعاء عليه، وفي هذا الدعاء قطيعة رحم، لأنه دعا على هذا الولد بغير حق، فكان في ذلك قطيعة رحم. فينبغي للآباء أن يجتنبوا ما يضر بأولادهم، لأن الضرر بأولادهم ضرر عليهم هم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذه أيضا إحدى الأخوات تقول في سؤالها: أنا مطلقة ودفعت زكاة الفطر نقدا عبر منصة إحسان، فهل هذا جائز؟ وإذا كان غير جائز فماذا أفعل؟
2: هذا جائز، ومنصة إحسان من المنصات الموثوقة في هذه البلاد المباركة، وكل المنصات التي تشرف عليها الدولة في هذه البلاد منصات موثوقة، فتوكيلهم في شراء زكاة الفطر وتوكيلهم في توزيعها صحيح، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل وجود النمل في البيت دلالة على سحر أو عين؟ وما حكم إبادته؟
2: أما كونه دليلا على وجود السحر أو وجود العين فهذا من كلام خرافي الرقاة والعامة، فالنمل يوجد في البيت غالبا الذي فيه أرزاق كثيرة، وليس دليلا على العين أو على السحر. فبعض المخرفين من الرقاة يكذب الكذبة فتشيع في الآفاق ويعلق الناس بالأوهام، فإذا جاء المريض قال: أفي بيتكم نمل؟ قل أن يوجد بيت إلا وفيه شيء من هذه الحشرات، إما نمل وإما بعوض أو غير ذلك. فإذا رجع ونظر ورأى النمل قال: نعم، هو قال لي إنك مسحور أو بأن فيك عينا، فيتعلق بهذه الأوهام والخرافات. وقتل النمل قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنمل والنحل والهدهد والصرد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن قتلها. ولكن إذا آذت، إذا كان هذا النمل مؤذيا للأبدان أو مؤذيا للبيوت جاز قتله، ولكن إذا قتل فإنه لا يقتل بالتحريق، وإنما يقتل بأي وسيلة غير التحريق، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي سنة العشاء بنية السنة وبنية قيام الليل معا؟
2: راتبة العشاء وصلاة الليل لا تتداخلان، فإن كل منهما صلاة مستقلة، فراتبة العشاء متعلقها صلاة العشاء، فلا تندرج تحت مسمى صلاة الليل، فصلاة الليل لها حكمها وراتبة العشاء لها حكمها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: اشتريت سلعة بالتقسيط وزاد التاجر على سعرها عن الكاش، فما حكم ذلك؟
2: نعم، هذا من بيع المؤجل بزيادة في الثمن، ولا بأس بذلك. الله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع، وهذا بيع والأصل فيه الحل، وليس فيه ما يخل بشروط البيع. وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتجهيز جيش، فقلت الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقلاص الصدقة أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة، يعني إلى أن تأتي الصدقة. فهذا الأجل الذي أجله النبي صلى الله عليه وسلم هو أجل وقت، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم البعير بالبعيرين. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أخونا نوح من اليمن يقول: ما معنى قول الله عز وجل في سورة النور: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا؟
2: الأصل في أهل البيت أن يأكلوا مجتمعين لا متفرقين. في السنن من حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال لهم: لعلكم تتفرقون في طعامكم. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا وسموا يبارك لكم فيه. فالاجتماع اجتماع أهل البيت على الطعام مما يجعل البركة تحل فيه، والبركة ليست هي فقط بزيادته وكونه يشبع، بل البركة أعم من ذلك، فتكون بركة على الإنسان في دينه ودنياه. فأما كونها بركة عليه في دينه فإنه قد أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محبوب للشارع، فكان في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من بركة الاجتماع على الطعام. وأما البركة الدنيوية فليس أيضا في مسألة أنه يكثر طعامه، بل أنه ربما كفى الإنسان منهم اللقمة واللقمتان اللتان تقيم صلبه، ولم يحتج إلى أن يملأ بطنه بالطعام، فيكفيه القليل من ذلك، وهذا القليل ينتفع به في بدنه فلا يلحقه معه الضرر. وهذه الآية بيّنت أنه لا بأس بالأكل متفرقين، الأصل الاجتماع، ولكن هذه الآية جاءت ببيان جواز الأكل متفرقين، فلو أن كل واحد من أهل البيت أكل لوحده جاز ذلك ولم يجب عليهم الاجتماع، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: ما هي آخر آية نزلت من كتاب الله عز وجل؟
2: اختلف أهل العلم في آخر آية نزلت، فقيل إنها آية الربا، وقيل إنها آية الكلالة في آخر سورة النساء، والذي عليه الأكثر من أهل العلم أنها قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهذه في سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، هذه الحلقة التي أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله علما وفضلا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، ف فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، أخرجه البخاري.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.

0: الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

حقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب.

إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما

فيها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة عبس وحتى سورة الطارق.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الكهف.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9
1: 91.9
0: بني مالك 92.4
1: 92.4
0: الكامل 90.7
1: 90.7
0: على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة التوبة.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذب

ينصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى.

اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله

الذكر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم

يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.

والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله.

فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم

به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام

يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون.

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً

لك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس

يكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينوا

يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن

عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه

النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم

بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة التوبة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا
8: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
9: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
10: وقرآن الفجر.
9: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
10: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
11: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الحج.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه نستن بسنته ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يحدث يوما حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما. عن حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه استشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، وفي رواية: يلعبون بحرابهم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال: قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت:

لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النحل.
1: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورتي الإنسان والمرسلات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورتي الإنسان والمرسلات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حرسها الله. يصحبكم في هذه اللحظات على الهواء الزميل المنفذ ناصر الكريديس، ومحدثكم من أمام اللاقط الصوتي خالد المصري. يذهب بنا الأثير أيها الكرام إلى أزكى البقاع وأطهرها بجوار البيت العتيق. هناك عند الكعبة المشرفة التي يتجه إليها مئات الملايين من المسلمين منذ أكثر من 1400 سنة. تتجه الأجساد إلى تلكم الكعبة، أما القلوب فإلى الله عز وجل ترجو منه الرحمات وتغتنم الهبات. عبر هذا التاريخ المديد جمعة تتلو جمعة، منذ آلاف السنوات، بل منذ مئات السنوات كان الخطيب يعتلي المنبر ليستمع إليه من هم بجواره، وحيثما وصل صوته داخل الحرم الشريف وفي هذه الأزمان ينتقل صوت خطيب المسجد الحرام عبر القنوات والإذاعات ليصل إلى أرجاء المعمورة. كلمات تنطلق من مهبط الوحي لتلامس قلب كل حي في العالم. وفي يوم الجمعة الذي اختاره الله لنا عيدا للمسلمين وموعدا تجتمع فيه القلوب والأجساد لتنصت إلى موعظة وذكرى وخطبة فيها التذكير بالله يترى في محطة نتوقف من السعي خلف ضجيج الحياة الدنيا لنتذكر أن لنا حياة أخرى، فيا للبشرى يا للبشرى، فالجمعة إلى الجمعة كما ذكر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة مستمرة لصاحب المقام الرفيع والحوض المورود. واجعلنا اللهم ممن ينال شفاعة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المؤتمرين بأمرك عندما قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. في الجمعة مستمعين الكرام لحظات إن صح التعبير ذهبية، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. ويا كم سؤال في أعماق قلوبنا، ويا كم رجاء لم نبح به. يعلمه الله، نعم، لكن الله يحب أن يسأله عبده. اللهم يا ربنا ألهمنا اللجوء إليك والانطراح ببابك، وألهمنا ذكرك وشكرك على الوجه الذي تحب وترضى يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، قد تبدو الجمعة في حياة بعضنا يوماً اعتاد فيه على الاجتماع وحضور الصلاة والاستماع أو سماع الخطيب يتحدث، لكن الجمعة ليست عادة، الجمعة عبادة تنتظر قلوبنا أن نعيشها حقا، أن تكون السكينة والخشوع وحضور القلب والانتباه لحديث الخطيب والحرص على الانتفاع بما نسمع دون الانشغال أو الالتهاء أو الانصراف بالقلب أو حتى جزء منه، عن أن نعيش لحظات إيمانية يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها لمن أمعن التفكير نتائج عظيمة ومزايا جليلة لأمة الإسلام، كيف لا وأنت ترى المسلمين متحدين مؤتلفين مجتمعين الهدوء وذكر الله عز وجل والسمت والخشوع في ملامحهم وعلى حركاتهم وفي سكناتهم، منهم من يعد لهذا اليوم العظيم عدته، فله ثوبه الخاص وزيه المناسب، ولحظات تتلو بل تسبق خروجه من منزله يغتسل فيها، يحث أبناءه بأفعاله على الاقتداء به، فهو يتجهز ويلمحون فيتجهزون ويهتمون مثلما يهتم، يغتسل يتطيب يلبس أحسن الثياب يتعطر ويتبخر في حركات وسكنات يلاحظ من يراه أنها تختلف عن غيرها، فلماذا؟ لأنه يوم الجمعة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. متفق عليه. تمدح المبادرة مستمعينا الكرام في كثير من الأمور عدا المحرمات، وأجل مبادرة هي المبادرة إلى الطاعات والقربات، وهذا توجيه من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حث أمته على المبادرة والاهتمام بهذا اليوم العظيم وبهذه الصلاة العظيمة. أيها الكرام، بعد لحظات يؤذن المؤذن أحمد يونس خوجة الأذان الثاني، ليقف إمام وخطيب المسجد الحرام معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على منبره ملقيا خطبة الجمعة ومن بعدها الصلاة. فإلى هناك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله على الآلاء، والشكر له على النعماء، وأستغفره وأتوب إليه في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم من أهل الهدى والاقتداء. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن من عظم رجاؤه اشتد طلبه، ومن عظم خوفه اشتد هربه، ومن حسن ظنه حسن عمله، والسلاح سلاح العقل وليس سلاح اللسان، والقوة في الصمت وليس في الكلام، والمرء لا يملك إسعاد كل الورى، ولكنه يملك عنهم كف الأذى. وشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ولسوف ترحلون ويبقى الأثر. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، تتعلق النفوس البشرية بمعرفة المستور من الغيب، وتهوى الأفئدة الاطلاع على المجهول من المستقبل، حتى تعلقوا بالمنجمين والرمالين والكهان وأبراج الحظ، فضلوا وأضلوا إلا من رحم الله. وفي الحديث: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد والبيهقي. ويقول الطحاوي رحمه الله: فمن رام ما حُذِر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. معاشر المسلمين، وفي مقابل هذا تأتي الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، لتكون جزءًا من 46 جزءًا من النبوة، كما صح بذلك الخبر عن الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة، وأصدق الناس لهجة في اليقظة أصدقهم رؤيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. قال الحافظ النووي رحمه الله: وسؤالهم أي الصحابة محمول على أن يعلمهم تأويلها وفضلها، واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب، واشتمالها على ما شاء الله من الإخبار بالغيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الرؤيا أمثلة مضروبة يستدل بها الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره، ويعبر فيه إلى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وعلم تعبير الرؤيا من العلوم الشرعية، وهو داخل في الفتوى، لقوله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ومن هنا أيها المسلمون، فإن علم تعبير الرؤيا علم شرعي
من ضوابطه الشرعية، دلت النصوص على صحته، فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا بغير علم. فالرؤيا فتوى لا يتحدث فيها أحد إلا بعلم. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. وسئل مالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب؟ أيها المسلمون، والرؤيا على ثلاثة أنواع: الأول الرؤيا الصالحة وهي من الله، وجزء من 46 جزءا من النبوة، وهي رؤيا حق وبشرى صدق. أخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها. الحديث. والرؤيا الصالحة تسر المؤمن وتعجبه ولا تغره، فهي باعث خير وطمأنينة إذا وافقت الحق والشرع. والرؤيا الصالحة يستأنس بها ويستبشر ولا يستند إليها. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: الرؤيا الصادقة التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن إيمانا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فالرؤيا الصادقة من المبشرات الباقيات، المبشرة بالخير والمنذرة عن الشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرك.

عليهما السلام قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال أهل العلم: وهذه الآية أصل في أن لا تقص الرؤيا على غير شفيق ناصح ولا على من لا يحسن التأويل. وفي الحديث: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا. وفي رواية أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. وفي رواية: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. أيها المسلمون، والنوع الثاني من الرؤيا رؤيا من الشيطان، وقد جاء في خبر الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاث، فرؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فإذا رأى المسلم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة من شر ما رأى، وليبصق عن يساره ثلاثة، وليقم فليصلي، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه إلى جنبه الآخر، ولا يحدث بها أحدا. وأخرج البخاري رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. والرؤيا المكروهة والمفزعة لا ينبغي تأويلها ولا الحديث عنها. أيها الإخوة، النوع الثالث حديث النفس، وقد جاء في حديث أبي هريرة السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن منها رؤيا يحدث بها الرجل نفسه فيكون في اليقظة مشغولا ببعض أموره، إما مشكلات في السوق أو في العمل أو في الدراسة أو في الأسرة أو غير ذلك من شؤون الحياة، فإذا أوى إلى فراشه رأى في منامه ما يتعلق بهذه الأمور، فهذا من أضغاث الأحلام كما يقول أهل العلم. وبعد، حفظكم الله، فتعبير الرؤيا وتفسيرها اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب، ولا ينبغي الجزم أو القطع بتعبير الرؤيا بتعبير المعبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه حين عبر الرؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ومن آداب المعبر أن يكون ذا نزاهة وأمانة وصدق وعلم راسخ وحسن سيرة ومسلك سديد وطريق حميدة، ولا ينبغي سؤال الجهال ولا من قل علمه أو ضعف دينه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله ذي الفضل العظيم والخير العميم، نحمده سبحانه وهو الجواد الكريم، وأشهد أن لا إله

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا عن الحق والهدى المستقيم والتابعين ومتبعهم بإحسان وسلم أعظم تسليم. أما بعد، أيها المسلمون، الرؤيا ليست مصدرا للتلقي ولا للتشريع ولا للتحليل ولا للتحريم ولا تثبت بها الأحكام، فالله سبحانه قد أكمل الدين والوحي قد انقطع، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ البلاغ المبين. يقول الحافظ النووي رحمه الله: لو كانت الليلة 30 من شعبان ولم ير الناس الهلال، فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: الليلة أول ليلة من رمضان، لم يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واعلموا أن الكذب في الرؤيا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه كذب على الله. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم يرى. وفي صحيح البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وفي رواية: أن يعقد بين شعرتين. يقول الطبري رحمه الله: وإنما اشتد في هذا الوعيد مع أن الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة منه، قال: لأن الكذب في المنام كذب على الله أنه أراه ما لم يره، والكذب على الله أشد من الكذب على المخلوقين. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك رب العالمين. اللهم أيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه وولي عهده للحق والهدى وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم احفظ وانصر جنودنا ورجال أمننا المرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم سدد سهامهم وأراءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا، اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، واجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: So.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا مستمعين الكرام، أيها المسلمون في كل مكان، نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام من مكة المكرمة. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا يا سميع الدعاء. في ختام هذا النقل الحي والمباشر أيها الكرام، تقبلوا تحيات الزملاء من غرفة المراقبة معاذ الشريف، ومن التنفيذ على الهواء الزميل ناصر الكريديس، ومحدثكم من أمام اللاقط الصوتي خالد المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلتقيكم في تمام الواحدة مع موجز لأهم وآخر الأنباء.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن

يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت

إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل.

0: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: صلوا عليه،
3: صلوا عليه،
2: صلوا عليه. إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: هدى للناس.
6: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر، فرصة لك لتكون شريكاً معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم، أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
4: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة. باكستان تجدد موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، حيث دعا وزير الخارجية الباكستاني الولايات المتحدة خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية في إسلام أباد إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران. الولايات المتحدة تهدد بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، وتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران في ظل تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار. وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير يبحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية تشيلي العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات. السلطات الفرنسية تجلي أكثر من 500 شخص في إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب البلاد، بالقرب من منطقة دمرتها بالفعل حرائق ضخمة في هذا الصيف. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا بقوة 7.4 درجات إلى أكثر من 280 قتيلا وما يزيد عن 3900 مصاب، فيما لا يزال 379 شخصا في عداد المفقودين. ختام الموجز مستمعي الكرام، شكرا لكم على طيب الاستماع.
6: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
6: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة النساء.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قال الله تعالى:

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليه.

0: حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الاف ام نجران 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89 على موجات الاف ام
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الوادعي من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد.
4: شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
5: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1:00 مساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من وسائل تحقيق الإخلاص استحضار أجر المخلصين. لقد رتب الله جل وعلا على الإخلاص أجورا عظيمة، ووعد المخلصين بالثواب الجزيل كفاء إخلاصهم وابتغائهم ما عند الله، ليكون دافعا لهم ومعينا على تحقيق الإخلاص والثبات على الإيمان بالله تعالى ابتغاء موعوده ورجاء ما عنده. ومن الآيات الدالة على هذا المعنى قوله سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمتى استحضر العبد هذا الجزاء الحسن قويت عزيمته وعظمت رغبته فيما عند الله تعالى، فسعى إلى تحقيق الإخلاص في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور، وسعى لها سعيها أي طلب ذلك من طريقه، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن أي قلبه مؤمن أي مصدق بالثواب والجزاء. وقال ابن جرير: وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته. انتهى كلامه رحمه الله.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: صلى عليك الله ما ليل سجى، أو لاح نور الفجر في الآفاق، يا من بعثت إلى الخلائق رحمة ومتمما لمكارم الأخلاق.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
5: عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه البخاري. وعن زيد بن خارجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، وقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواهما أبو داود.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
3: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.

جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
5: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الأنبياء.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
4: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
5: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.

0: الغيب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت إبراهيم السبيت ونفذه ناصر محمد الكراديس، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز. إمام المسجد الحرام يحذر من الفتوى في الرؤيا والإقدام على تعبيرها بغير علم. إحباط تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من مادة الشب المخدر عبر ميناء جدة. زيارة مرتقب المبعوث الأمريكي لإسرائيل لدفع تنفيذ خطة السلام المتعثرة في غزة. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى برقية تهنئة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأشاد حفظه الله بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. أدانت المملكة بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها. جددت باكستان موقفها الداعم لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران، ودعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار الولايات المتحدة خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية ناتالي بيكر في إسلام أباد اليوم إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران، وأكد أن تنفيذ مذكرة التفاهم السبيل الوحيد للمضي قدما، مشددا على أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق سلام دائم. قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد في خطبة الجمعة إن النفوس تتعلق بمعرفة الغيب والمستقبل حتى تعلقوا بالكهان وأبراج الحظ فضلوا وأضلوا، وأكد أن الرؤية علم شرعي وفتوى لا يجوز الإقدام على تعبيرها بغير علم، موضحا أن الرؤية الصادقة من المبشرات بالخير والمنذرة عن الشر. وأضاف أن الرؤية المكروهة والمفزعة لا ينبغي تأويلها والحديث عنها، مشيرا إلى أن تعبير الرؤية اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب فلا ينبغي الجزم بتعبيرها. كما أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنة في خطبة الجمعة أن خلق الحياة خصلة محمودة في جميع الشرائع والخلة المعظمة عند جميع الأنبياء، وبيّن أن الحياة صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يزكيه وترك ما يدنسه. وقال إنه لا كمال للمسلم إلا بالحياة. وأضاف فضيلته أن الحياة هو الحجاب بين العبد وبين معصية مولاه وقلته من علامات الشقاء وموت الروح والقلب. أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر، ضبطت مخبأة في إرسالية تحتوي على أحذية رجالية. بالتنسيق مع مكافحة المخدرات تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة والبالغ عددهم 3 أشخاص. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا من أن الغارات الجوية على المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة تهدد بزيادة الأضرار التي تلحق بالمدنيين. كما حذر أوتشا من استمرار نزوح الفلسطينيين في ظل العنف المرتبط بأنشطة المستوطنين والعمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا أن الحواجز وإغلاق الطرق تعرقل حركة سيارات الإسعاف والفرق الصحية والمرضى والعاملين الصحيين. يعتزم المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر زيارة إسرائيل الأسبوع القادم برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي مادرنيف في مسعى لدفع تنفيذ خطة السلام المتعثرة ومنع تفاقم الخلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عرقلة مراحلها القادمة. وتأتي الزيارة وهي الأولى لكوشنر منذ شهر يناير الماضي في ظل رفض نتنياهو خطة من 15 بندا أقرها مجلس السلام للمرحلة التالية من خطة ترامب، والتي تقوم على نزع سلاح حماس تدريجيا ونقل السيطرة المدنية والأمنية إلى لجنة إدارة فلسطينية بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي مرحلي. رفضت روسيا اليوم فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، قائلة إنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح فقط نظام كييف متنفسا مؤقتا. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن العودة إلى مبادرة البحر الأسود التي كانت تتيح روسيا بموجبها عبور سفن الحبوب الأوكرانية غير مجدية، وأن تركيا لم تطلب من موسكو هدنة بحرية. يواجه رجال الإطفاء في أنحاء مختلفة من فرنسا ووسط إنجلترا عدة حرائق غابات اليوم في الوقت الذي اجتاحت فيه موجة حارة قياسية جديدة مناطق واسعة من أوروبا. وأجلت السلطات الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر بمنطقة لاند جنوب غرب البلاد. وفي ألمانيا قالت سلطات محلية إن أكثر من 2000 شخص أخلوا منازلهم في غرب البلاد اليوم بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا باتجاه إحدى القرى الألمانية. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. المملكة تحمل إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز. إمام المسجد الحرام يحذر من الفتوى في الرؤيا والإقدام على تعبيرها بغير علم. إحباط تهريب أكثر من 58 كيلوغرام من مادة الشبو المخدر عبر ميناء جدة. وزيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي لإسرائيل للدفع تنفيذ خطة السلام المتعثرة في غزة. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحايا الزملاء أو تحية الزميل محمد بن عبد الكريم المالكي من صالة تحرير الأخبار، وفي تنفيذ الفترة زميل ناصر الكراديس، وفي تقديمها لحضراتكم سبيت إبراهيم سبيت.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام رماح 90 الحيانية 90.4 الغاط 90 التوضحية 88 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: البديهيات القرآنية.
6: يقول الله تعالى:

0: السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
1: يخبر جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب النهار والليل، وفي السفن التي تجري في المياه حاملة ما ينفع الناس، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة. وفي قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بدهية من بدهيات القرآن الكريم، فمعلوم أن الفلك وهي السفن لا تجري إلا في البحر، فما معنى ذكر في البحر؟ وقد أجيب عن ذلك بأن ذكر المكان من باب التأكيد والتوكيد، وفي ذلك يقول أبو حيان رحمه الله في قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر، وصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها آيتها العظمى، وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد، إذ من المعلوم أنها لا تجري إلا في البحر، فيكون من اللطائف في معنى ذكر في البحر أنه من باب التأكيد والتوكيد، لا سيما أنها سبقت بمجاز وهو إسناد الجري إلى الفلك.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة مريم. أشهد
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العقيدة وفي الأصول في رحاب المسجد الحرام في هذا اليوم، سائلين الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. التفسير. قال تعالى:
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان

0: قال المصنف رحمه الله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فغرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم. فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه، بل تبرأ منه وقال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أي ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك، ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. فكان عاقبتهما، أي الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه، أنهما في النار خالدين فيها، كما قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته. وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه، فإنه يدعوهم ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور، حتى إذا وقعوا في الشباك وحاقت بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم. واللوم كل اللوم على من أطاعه، فإن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له.
1: أحسنت. تلاحظون أن هذه الآيات جاءت بعد ذكر خبر اليهود والمنافقين وتمالؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم قال هنا: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. إذن ما المناسبة بين قوله ألم تر إلى الذين نافقوا وسياق النفاق مع اليهود في عداء الدعوة الإسلامية؟ أخبر سبحانه وتعالى لما ذكر ما ذكر من أخبار المنافقين واليهود أردفه بهذه الآيات إلى أن هؤلاء ليسوا ببدع من الناس، ليسوا ببدع من الناس، كمثل الذين من قبلهم، ليسوا ببدع في الكافرين، بل قد سبقهم غيرهم ممن كان حقه أن يكون عبرة لهم. قوله كمثل، الكاف تأتي في اللغة لمعنيين: المعنى الأول التشبيه، ومنه هذه الآية: فلان كمثل فلان، كمثل الذين من قبلهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، تشبيه فيها واضح. وتأتي الكاف بمعنى التأكيد، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الكاف في ليس كمثله ليست للتشبيه، فليتنبه طلاب العلم، ولهذا أخطأ من أخطأ في تشبيه الصفات من فهمهم الخاطئ للكاف هنا، والتقدير ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، الكاف للتأكيد. ويعبر عنه بعضهم بأنها زائدة، والقرآن ليس فيه شيء زائد، فالتعبير بمؤكدة أبلغ. هنا أي الكافين يريد؟ كاف التشبيه، أراد أن يشبه هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود بمن قبلهم من الأمم السابقة أو الكافرين، ليسوا بدعا من الناس الذين حصل لهم ما حصل لكم، فلكم فيهم العبرة، كمثل الذين من قبلهم قريبا. الذين من قبلهم، الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، تقديره مثل اليهود من بني النضير كائن كمثل الذين من قبلهم، أي صفتهم.

واليهود والكفار لا يعتبرون قريبا، يعني الحال قريبا، ظرف زمان متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به، قريبا من قبلهم، ولك أن تعلقه بقوله ذاقوا، وكلاهما متعلق صحيح. ذاقوا أي هؤلاء الذين هم محل العبرة من قبلهم، ذاقوا في الدنيا ببدر وبال أمرهم أي عقوبة أمرهم، وهو كفرهم، وهو عذاب القتل والأسر ببدر. وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بني النضير، قبل هذه الحادثة. وهذا ما جاء التعبير به قريبا، كمثل الذين من تو بدر ما انتهت دروسها وعبرها في تسويل الشيطان لهؤلاء الكافرين، وقد حصل ما حصل لليهود والمنافقين في غزوة بني النضير في السنة الرابعة. فبينهما سنتان أو سنة ونصف، ومع هذا لم تحصل العبرة. هذا عقابهم في الدنيا، ولهم في الآخرة أي للذين من قبلهم عذاب أليم مؤلم لا يقدر قدره، حيث يكون ما في الدنيا بالنسبة له كالذوق بالنسبة للأكل. والمقصود تشبيه حال اليهود، وهو ما حصل لهم في الدنيا من الوبال وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في هذين الأمرين. والخلاصة أنه درس وعبرة لهؤلاء، فحالهم في الدنيا والآخرة كحالهم، ولكن لا على أن حالهم كلهم كحالهم، بل حال بعضهم الذين هم اليهود والمنافقون. كأن هذه الآية كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كأنها في اليهود، ويجوز أن تكون في اليهود والمنافقين على السواء. لأن الآية الثانية التي بعدها كمثل الشيطان أليق بالمنافقين، فالمنافقون فيهم شبه بالشيطان في إخلاف الوعد وعدم الصدق. قال تعالى: وأما حال المنافقين فهو ما تعلق بقوله كمثل الشيطان. كمثل الشيطان خبر ثان للمبتدأ المقدر، وأما حال المنافقين فهو كمثل الشيطان، متضمن لحالة أخرى للمنافقين، ويجوز أن تكون للمنافقين مع اليهود. يعني كمثل الذين من قبلهم قريبا في اليهود والمنافقين، وكمثل الشيطان اليهود والمنافقون كمثل الشيطان، وهو اغترارهم بمقالة الشيطان. وقد أجمل النظم في هذه الآيات، وجاء شرحه في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر، وفي سورة آل عمران: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم في الأنفال. كذلك كل هذه جاءت في عدد من المواقع في سور القرآن الكريم للعبرة والدروس والعظة. وإلى اليوم هذه الدروس، الذي يغتر بحال اليهود والذي يغتر بحال المنافقين، كل أولئك لهم دروس في القرآن وفي السنة وفي السير وفي التاريخ، لكن الغفلة وما ران على القلوب يجعل الناس لا يعتبرون. والموفق من اعتبر. كمثل الشيطان متى؟ إذ قال
الشيطان للإنسان.

0: ثاني كفر، وهذا من باب الإغواء والإغراء، أغراه بالكفر. فلما كفر قال إني بريء منك، مثل الذي يرمي الإنسان في البؤرة أو في البئر ثم يتخلى عنه. فلهذا لا تغتر أيها المسلم بالشيطان، ولا تغتر بأعداء الإسلام من اليهود والمنافقين، فإنهم مجبولون على عدم الوفاء وعلى الغدر. كالشيطان، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر الإنسان إطاعة لإغوائه قال الشيطان إني بريء منك، أي بعيد عن عملك وأملك، غير راض بكفرك. والعلماء قالوا رحمهم الله قد يراد بالإنسان إذ قال للإنسان اسم الجنس أي إنسان، فالشيطان لا زال إلى اليوم وسيظل إلى قيام الساعة يغري الناس، يغريهم بالمعاصي، بالكفر، بالنفاق، بمخالفة أمر الله، وإن يعدهم ويمنيهم لا يعدهم إلا غرورا، إني أخاف الله رب العالمين. إذن المراد به جنس الإنسان، أو المراد به هؤلاء المنافقون واليهود حينما جاءهم الشيطان، فهو إنسان مخصوص، ويجوز أن يراد به العموم على أن المراد به اسم الجنس من الإنسان. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذا غالبا يكون في الآخرة كما في سورة إبراهيم، إني أخاف الله رب العالمين، يوم يأتيه الخوف، ولا من قبل لم يأتيه الخوف، لأنه أراد أن يلبس ويسول لبني آدم. هذه الجملة تعليلية، إني أخاف الله رب العالمين تعليلية، الشيطان يعلل مكيدته وإغراءه وإغواءه لبني آدم، فاحذره أيها المسلم. وقد يراد به إذ قال للإنسان أبو جهل، لأن أبا جهل كان قائد فريق المشركين آنذاك، وجاءه الشيطان ومع هذا لم يفده، على أن اللام للعهد، إذا قلنا إن المراد به أبو جهل والعهد الذهني والحضوري والذكري في سياق هذه الآيات، فقال له أكفر يعني دم على الكفر، إني أخاف الله، وهي قول إبليس وقول الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني لما قاتلوا ورأى إبليس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين خاف وتبرأ منه وانهزم، وقال بعضهم هذا من كذبات إبليس، وأنه لو خاف الله حقيقة وقال صدقا لما استمر على ما أدى إلى الخوف بعد ذلك، لسيما تكررت في بدر وفي بني النضير وقبل، وقد طلب الإنذار إلى البعث للإغواء. وقال أبو الليث جاء ذلك على سبيل الاستهزاء، ولا بعد أن يقول له ليوقعه في الحسرة والحرقة. وقرأ الجمهور إني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بالكسر وسكون الياء إني، وقرأ نافع ابن كثير بفتحها إني أخاف الله رب العالمين، هاتان قراءتان. والخلاصة أن مثل اليهود والمنافقين في اغترارهم بمن وعدهم النصر كالشيطان والمنافقين الذين قالوا وإن قتلتم لننصرنكم ولئن نصروهم ليولن الأدبار، والشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فانظر إلى هذا التوافق بين اليهود والكفار والشياطين والأبالسة، ولا أنكى جرحا في القلوب من الذي تمر عليه العبر وهو لا يعتبر أو يتخلى عنه الناس حينما يظن أن بهم خيرا وأن وعدهم نصرا. ولهذا لا تعتمد على الناس أبدا، اعتمد على رب الناس جل وعلا. ثم ذكر عاقبة هذا الناصح الشيطان وهذا المنصوح النتيجة وشي، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، عاقبة الشيطان وعاقبة الإنسان، وقرئ بقراءتين، فكان عاقبتهما أنهما في النار. عاقبتهما مبتدأ مقدم، والتقدير فكان أنهما في النار عاقبتهما، وقرئ فكان عاقبتهما على المبتدأ وأنهما في النار جملة خبر هذا المبتدأ. نعم، فكان عاقبتهما النتيجة أنهما في النار. الأثر، وقرأ الحسن وعمر بن عبيد وسليم بن أرقم برفعه على أنه اسم كان، اللي فكان عاقبتهما أنهما اسمها وخبرها أنهما في النار، ويجوز على قراءة حفص فكان عاقبتهما على أنها خبر مقدم والمبتدأ مؤخر، فيكون التقدير فكان كونهما في النار عاقبة لهم وجزاء وأثرا، وليس كذلك فقط بل الخلود في النار والعياذ بالله، خالدين أي ماكثين، اللي هو جنس الإنسان والشيطان، أو أبو جهل والشيطان، أو جملة المنافقين واليهود والكفار، أنهما في النار مكثا مؤبدا لا يبرحان عنها. وفيه ضم آية التأبيد إلى آية الخلود جمعا بين النصوص، لأن هؤلاء والعياذ بالله ماتوا على الكفر والشرك ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجب للخلود. وقرأ الجمهور خالدين بالياء نصبا على الحال، وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش بالرفع خالدان على أنه خبر أن، والظرف لا متعلق به، وذلك أي الخلود في النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة، والمعنى أن العاقبة الحسنة لأهل الإيمان، والعاقبة السيئة والخلود في النار ودخولها عاقبة الظالمين، فليحذر الظلم وسلوك مسالك اليهود وسلوك مسالك الكفار والمنافقين والمشركين. ولم يغنهم وعد الشيطان لهم بالنصرة. هدايات الآيات، يلا حركوا لي عقولكم شوي، تأملوا، استخرجوا تشبيه، أحسنتم، تشبيه الكفار واليهود والمنافقين بمن كان قبلهم بما حصل من الدروس والعبر يوم بدر، إذ جاء الشيطان للكفار ولم يغن عنهم شيئا. ضرب الأمثلة في القرآن الكريم كمثل للدروس والعبر والعظة، ضرب المثل في حال الكافرين في عدم الاتعاظ بحال غيرهم من اليهود والمنافقين، التحذير من سبل الشيطان كمثل الشيطان. وليس فقط هذه الوقائع محصورة فيما يسوله الشيطان لبني آدم، الشيطان يسول لهم ويملي لهم فترة وجوده، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وانظر إلى حال الناس اليوم من العصاة والمبتدعة وعباد القبور والأضرحة والمخالفين لعقيدة السلف، كيف يزين لهم الشيطان هذه الأمور الشركية والبدعية. وانظر لأصحاب المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر والمخدرات وعقوق الوالدين وحسد المسلمين وإيذاؤهم، كيف يسول لهم الشيطان هذه الأمور. فيجب على المؤمن أن يتسلح بسلاح التقوى والقرآن والذكر والدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى لا يقع عليه تلبيس الشيطان، لأن الشيطان مهما غرك سيتخلى عنك. إثبات عذاب النار والخلود فيها والعياذ بالله، جزاء الظلم وعاقبته الشنيعة، الحذر من موالاة غير المسلمين كاليهود، أو الحذر من النفاق وأهله وصفاتهم في مجتمع المسلمين، كل هذه مسائل تدل عليها هداية هذه الآيات العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ الحرمين الشريفين، واحفظ أمنهما، وأدم على هذه البلاد شرف خدمتهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخص منهم المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم تقبل من المعتمرين والزائرين والقاصدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا لخيري الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا محققين لإيماننا وتقوانا وعقيدتنا، قائمين بأركان ديننا، مؤدين حقوقك وحقوق عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضال المسلمين إلى الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعدي، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة الكهف.
1: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك.

0: محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الأعراف.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. أذكار المساء.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة فاطر.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
2: رجاك كريم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من سجدت لعظمته الجباه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين، أرزقنا سرورا لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك أسعدنا، واغفر لنا، وفرج همنا، ويسر أمرنا، وأعطينا حتى ترضينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظا من كل عين لامة، وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا أرحم الراحمين. إلهي، دعاك المذنبون فوجدوك طبيبا، وقصدك التائبون فوجدوك حبيبا، ورغب فيك المجتهدون فوجدوك مجيبا، وسألك السائلون فوجدوك قريبا، وها نحن عبادك الواقفون على أعتابك، الراجون لعفوك وكرمك، فلا تردنا خائبين، واستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا رازق البرايا، ويا دافع البلايا، سبحانك أنت الذي ملكت، وأنت الذي أنعمت، وأنت الذي أعطيت، وأنت الذي أجملت، وأنت الذي رزقت، وأنت الذي داويت، وأنت الذي شفيت ونحن جهلنا وعصينا
1: الله أكبر الله أكبر

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: الله يعلم ما تحمل كل
2: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورتي النساء والمائدة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع

رُسُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

الله هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه

إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم

عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة يونس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد، ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك ربنا وتعاليت عدد ما خلقت لتسبيحك وتقديسك، وسبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا من قلت وقولك الحق اذكروني أذكركم، أسألك أن ترطب لساني وقلبي وجوارحي بذكرك. اللهم اجعل ذكرك وحمدك في حياتي ذخرا ووديعة لي عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك، سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك. اللهم إن لك علي حقوقا أضعتها جهالة من عند نفسي، ولا حجة لي يا واهب الإحسان إلا أن تتصدق بها علي، وإن علي واجبات فرطت فيها إحالة مني على كريم عفوك، وما يبلغ ذنبي يا رب في بحار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراية مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك، اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك، اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك، اللهم طاعة لك وخشية منك ورجاء فيك توجهت إليك، فلا تحرمني من خير العطاء الذي عندك بسوء العمل الذي عندي. اللهم إني أعوذ بك من النار وحرها ولهيبها وسلاسلها وأغلالها، وأسألك الجنة ونعيمها. اللهم لا تؤدبني بعقوبتك، ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك، ولا تأخذني بسوء حيلتي، ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك. وأسألك أن تبدل هذه الزلات حسنات بصدق التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك يا من استظل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك، فأظلت رحمتك عبادك الخاطئين. سبحانك ربي أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا مالك يوم الدين، أتيتك مستغفرا في المستغفرين. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب اتكلت فيه على أناتك وحلمك. اللهم إني أستغفرك من كل معصية.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد

ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وتستخرجون

دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة قاف حتى سورة الواقعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في تفسير القرآن العظيم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العقيدة وفي الأصول في رحاب المسجد الحرام في هذا اليوم، سائلين الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. التفسير، قال تعالى:
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان

0: قال المصنف رحمه الله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم كفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فغرتهم أنفسهم وغرهم من غرهم الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا بدرا بفخرهم وخيلائهم ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم. فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم فقتلوا كبارهم وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفر من فر وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم. هذا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ومثل هؤلاء المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل الكتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه، فلما اغتر به وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه، بل تبرأ منه وقال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، أي ليس لي قدرة على دفع العذاب عنك ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. فكان عاقبتهما، أي الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه، أنهما في النار خالدين فيها، كما قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذلك جزاء الظالمين الذين اشتركوا في الظلم والكفر وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته. وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه، فإنه يدعوهم ويدليهم إلى ما يضرهم بغرور، حتى إذا وقعوا في الشباك وحاقت بهم أسباب الهلاك تبرأ منهم وتخلى عنهم. واللوم كل اللوم على من أطاعه، فإن الله قد حذر منه وأنذر وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته، فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له.
1: أحسن. تلاحظون أن هذه الآيات جاءت بعد ذكر خبر اليهود والمنافقين وتمالؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ثم قال هنا: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. إذن ما المناسبة بين قوله ألم تر إلى الذين نافقوا وسياق النفاق مع اليهود في عداء الدعوة الإسلامية؟ أخبر سبحانه وتعالى لما ذكر ما ذكر من أخبار المنافقين واليهود أردفه بهذه الآيات إلى أن هؤلاء ليسوا ببدع من الناس، ليسوا ببدع من الناس، كمثل الذين من قبلهم، ليسوا ببدع في الكافرين، بل قد سبقهم غيرهم ممن كان حقه أن يكون عبرة لهم. قوله كمثل، الكاف تأتي في اللغة لمعنيين: المعنى الأول التشبيه، ومنه هذه الآية: فلان كمثل فلان، كمثل الذين من قبلهم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، تشبيه فيها واضح. وتأتي الكاف بمعنى التأكيد، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الكاف في ليس كمثله ليست للتشبيه، فليتنبه طلاب العلم، ولهذا أخطأ من أخطأ في تشبيه الصفات من فهمهم الخاطئ للكاف هنا، والتقدير ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، الكاف للتأكيد. ويعبر عنه بعضهم بأنها زائدة، والقرآن ليس فيه شيء زائد، فالتعبير بمؤكدة أبلغ. هنا أي الكافين يريد؟ كاف التشبيه، أراد أن يشبه هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود بمن قبلهم من الأمم السابقة أو الكافرين، ليسوا بدعا من الناس الذين حصل لهم ما حصل لكم، فلكم فيهم العبرة، كمثل الذين من قبلهم قريبا. الذين من قبلهم، الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، تقديره مثل اليهود من بني النضير كائن كمثل الذين من قبلهم، أي صفتهم الغريبة وحالهم العجيبة وهو ما وقع لهم من الإجلاء، والذي كمثل وصفه حال المشركين من أهل مكة فيما وقع لهم في بدر. وعرفنا قصة الشيطان حينما أتى لأهل بدر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن الأمثلة كثيرة، لكن الناس لا سيما المنافقين واليهود والكفار لا يعتبرون قريبا، يعني الحال قريبا، ظرف زمان متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به، قريبا من قبلهم، ولك أن تعلقه بقوله ذاقوا، وكلاهما متعلق صحيح. ذاقوا أي هؤلاء الذين هم محل العبرة من قبلهم، ذاقوا في الدنيا ببدر وبال أمرهم، أي عقوبة أمرهم، وهو كفرهم، وهو عذاب القتل والأسر ببدر. وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بني النضير، قبل هذه الحادثة، وهذا ما جاء التعبير به قريبا، كمثل الذين من تو بدر ما انتهت دروسها وعبرها في تسويل الشيطان لهؤلاء الكافرين، وقد حصل ما حصل لليهود والمنافقين في غزوة بني النضير في السنة الرابعة، فبينهما سنتان أو سنة ونصف، ومع هذا لم تحصل العبرة. هذا عقابهم في الدنيا، ولهم في الآخرة أي للذين من قبلهم عذاب أليم مؤلم لا يقدر قدره، حيث يكون ما في الدنيا بالنسبة له كالذوق بالنسبة للأكل. والمقصود تشبيه حال اليهود، وهو ما حصل لهم في الدنيا من الوبال وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في هذين الأمرين. والخلاصة أنه درس وعبرة لهؤلاء، فحالهم في الدنيا والآخرة كحالهم، ولكن لا على أن حالهم كلهم كحالهم، بل حال بعضهم الذين هم اليهود والمنافقون. كأن هذه الآية كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كأنها في اليهود، ويجوز أن تكون في اليهود والمنافقين على السواء، لأن الآية الثانية التي بعدها كمثل الشيطان أليق بالمنافقين، فالمنافقون فيهم شبه بالشيطان في إخلاف الوعد وعدم الصدق. قال تعالى وأما حال المنافقين فهو ما تعلق بقوله كمثل الشيطان. كمثل الشيطان خبر ثان للمبتدأ المقدر، وأما حال المنافقين فهو كمثل الشيطان، متضمن لحالة أخرى للمنافقين، ويجوز أن تكون للمنافقين مع اليهود، يعني كمثل الذين من قبلهم قريبا في اليهود والمنافقين، وكمثل الشيطان اليهود والمنافقون كمثل الشيطان، وهو اغترار بمقالة الشيطان، وقد أجمل النظم في هذه الآيات وجاء شرحه في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر، وفي سورة آل عمران وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم في الأنفال. كذلك كل هذه جاءت في عدد من المواقع في سور القرآن الكريم للعبرة والدروس والعظة، وإلى اليوم هذه الدروس الذي يغتر بحال اليهود والذي يغتر بحال المنافقين، كل أولئك لهم دروس في القرآن وفي السنة وفي السير وفي التاريخ، لكن الغفلة وما ران على القلوب يجعل الناس لا يعتبرون، والموفق من اعتبر. كمثل الشيطان، متى؟ إذ قال الشيطان للإنسان اكفر، وهذا من باب الإغواء والإغراء، أغراه بالكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، مثل الذي يرمي الإنسان في البؤرة أو في البئر ثم يتخلى عنه. فلهذا لا تغتر أيها المسلم بالشيطان، ولا تغتر بأعداء الإسلام من اليهود والمنافقين، فإنهم مجبولون على عدم الوفاء وعلى الغدر، كالشيطان، مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر الإنسان إطاعة لإغوائه قال الشيطان إني بريء منك، أي بعيد عن عملك وأملك، غير راغ بكفرك. والعلماء قالوا رحمهم الله قد يراد بالإنسان إذ قال للإنسان اسم الجنس أي إنسان، فالشيطان لا زال إلى اليوم وسيظل إلى قيام الساعة يغري الناس، يغريهم بالمعاصي بالكفر بالنفاق بمخالفة أمر الله، وإن يعدهم ويمنيهم لا يعدهم إلا غرورا، إني أخاف الله رب العالمين. إذن المراد به جنس الإنسان، أو المراد به هؤلاء المنافقون واليهود حينما جاءهم الشيطان، فهو إنسان مخصوص، ويجوز أن يراد به العموم على أن المراد به اسم الجنس من الإنسان. قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، هذا غالبا يكون في الآخرة كما في سورة إبراهيم، إني أخاف الله رب العالمين، يوم يأتيه الخوف، ولا من قبل لم يأتيه الخوف، لأنه أراد أن يلبس ويسول لبني آدم. هذه الجملة تعليلية، إني أخاف الله رب العالمين تعليلية، الشيطان يعلل مكيدته وإغراءه وإغواءه لبني آدم، فاحذره أيها المسلم. وقد يراد به إذ قال للإنسان أبو جهل، لأن أبا جهل كان قائد فريق المشركين آنذاك، وجاءه الشيطان ومع هذا لم يفده، على أن اللام للعهد، إذا قلنا إن المراد به أبو جهل والعهد الذهني والحضوري والذكري في سياق هذه الآيات، فقال له أكفر يعني دم على الكفر، إني أخاف الله، وهي قول إبليس وقول الشيطان وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يعني لما قاتلوا ورأى إبليس جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين خاف وتبرأ منه وانهزم، وقال بعضهم هذا من كذبات إبليس، وأنه لو خاف الله حقيقة وقال صدقا لما استمر على ما أدى إلى الخوف بعد ذلك، لسيما تكررت في بدر وفي بني النضير وقبل، وقد طلب الإنذار إلى البعث للإغواء. وقال أبو الليث جاء ذلك على سبيل الاستهزاء، ولا بعد أن يقول له ليوقعه في الحسرة والحرقة. وقرأ الجمهور إني كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بالكسر وسكون الياء إني، وقرأ نافع وابن كثير بفتحها إني أخاف الله رب العالمين، هاتان قراءتان. والخلاصة أن مثل اليهود والمنافقين في اغترارهم بمن وعدهم النصر كالشيطان والمنافقين الذين قالوا وإن قتلتم لننصرنكم ولئن نصروهم ليولن الأدبار، والشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فانظر إلى هذا التوافق بين اليهود والكفار والشياطين والأبالسة، ولا أنكى جرحا في القلوب من الذي تمر عليه العبر وهو لا يعتبر أو يتخلى عنه الناس حينما يظن أن بهم خيرا وأن وعدهم نصرا. ولهذا لا تعتمد على الناس أبدا، اعتمد على رب الناس جل وعلا. ثم ذكر عاقبة هذا الناصح الشيطان وهذا المنصوح النتيجة والشيء، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، عاقبة الشيطان وعاقبة الإنسان، وقرئ بقراءتين، فكان عاقبتهما أنهما في النار. عاقبتهما مبتدأ مقدم، والتقدير فكان أنهما في النار عاقبتهما، وقرئ فكان عاقبتهما على المبتدأ وأنهما في النار جملة خبر هذا المبتدأ. نعم، فكان عاقبتهما النتيجة أنهما في النار. الأثر، وقرأ الحسن وعمر بن عبيد وسليم بن أرقم برفعه على أنه اسم كان، اللي فكان عاقبتهما أنهما اسمها وخبرها أنهما في النار، ويجوز على قراءة حفص فكان عاقبتهما على أنها خبر مقدم والمبتدأ مؤخر، فيكون التقدير فكان كونهما في النار عاقبة لهم وجزاء وأثر، وليس كذلك فقط بل الخلود في النار والعياذ بالله، خالدين أي ماكثين، اللي هو جنس الإنسان والشيطان، أو أبو جهل والشيطان، أو جملة المنافقين واليهود والكفار، أنهما في النار مكثا مؤبدا لا يبرحان عنها. وفيه ضم آية التأبيد إلى آية الخلود جمعا بين النصوص، لأن هؤلاء والعياذ بالله ماتوا على الكفر والشرك ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجب للخلود. وقرأ الجمهور خالدين بالياء نصبا على الحال، وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش بالرفع خالدان على أنه خبر أن، والظرف لا متعلق به، وذلك أي الخلود في النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة، والمعنى أن العاقبة الحسنة لأهل الإيمان والعاقبة السيئة والخلود في النار ودخولها عاقبة الظالمين، فليحذر الظلم وسلوك مسالك اليهود وسلوك مسالك الكفار والمنافقين والمشركين. ولم يغنهم وعد الشيطان لهم بالنصرة. هدايات الآيات، يلا حركوا لي عقولكم شوي، تأملوا، استخرجوا تشبيه، أحسنتم، تشبيه الكفار واليهود والمنافقين بمن كان قبلهم، بما حصل من الدروس والعبر يوم بدر، إذ جاء الشيطان للكفار ولم يغني عنهم شيئا. ضرب الأمثلة في القرآن الكريم كمثل للدروس والعبر والعظة، ضرب المثل في حال الكافرين في عدم الاتعاظ بحال غيرهم من اليهود والمنافقين، التحذير من سبل الشيطان كمثل الشيطان. وليس فقط هذه الوقائع محصورة فيما يسوله الشيطان لبني آدم، الشيطان يسول لهم ويملي لهم فترة وجوده، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وانظر إلى حال الناس اليوم من العصاة والمبتدعة وعباد القبور والأضرحة والمخالفين لعقيدة السلف، كيف يزين لهم الشيطان هذه الأمور الشركية والبدعية. وانظر لأصحاب المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر والمخدرات وعقوق الوالدين وحسد المسلمين وإيذاؤهم، كيف يسول لهم الشيطان هذه الأمور. فيجب على المؤمن أن يتسلح بسلاح التقوى والقرآن والذكر والدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى لا يقع عليه تلبيس الشيطان، لأن الشيطان مهما غرك سيتخلى عنك. إثبات عذاب النار والخلود فيها والعياذ بالله، جزاء الظلم وعاقبته الشنيعة، الحذر من موالاة غير المسلمين كاليهود، أو الحذر من النفاق وأهله وصفاتهم في مجتمع المسلمين، كل هذه مسائل تدل عليها هداية هذه الآيات العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وانصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ الحرمين الشريفين واحفظ أمنهما وأدم على هذه البلاد شرف خدمتهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخص منهم المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم تقبل من المعتمرين والزائرين والقاصدين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم استر عيوبنا، اللهم وفقنا لخيري الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا محققين لإيماننا وتقوانا وعقيدتنا، قائمين بأركان ديننا، مؤدين حقوقك وحقوق عبادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضال المسلمين إلى الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، في برك وبحرك وجوك يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
3: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
2: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الشعراء.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، أي أول النتاج، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. رواه الترمذي. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. غير مكفي، أي لا يمكن أن نكافئ الله على نعمه، ولا مودع، أي إذا أنعم الله عليك أدام نعمه، ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا يستغنى عن الله طرفة عين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل وشرب، فلما فرغ قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. رواه الترمذي. إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، أي إذا هنأ الإنسان بالزواج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل، أي أوله، أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم، أي شدوا أفواه قربكم، والقربة وعاء من جلد يوضع فيه الماء، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، أي غطوها، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. متفق عليه.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الكهف ومريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي الكهف ومريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد.
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
4: اقرأوا القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة. برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو به في قوله تعالى:
3: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
2: هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من همزات الشياطين، وجاء هذا الأمر بعد أن أمره الله تعالى بأن يدفع بالتي هي أحسن السيئة، وهذا هو الأفضل والأحب إلى الله عز وجل، وهي وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. وأما المسيء من الشياطين فإنه لا يفيد فيهم الإحسان ولا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف، فالوظيفة في مقابلته أن يسترشد بما أرشد الله إليه رسوله، وهو أن يستعيذ بالله من همزاتهم ووسوستهم ونزغاتهم. وقل رب أعوذ بك، أي أعتصم بحولك وقوتك، متبرئا من حولي وقوتي من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب حضورهم ووسوستهم. وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله، ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومن مسه ووسوسته. فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشر وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خير. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله تعالى ويستعيذ به من الشيطان عند ابتداء الأمور لطرده وإبعاده عن التأثير فيها، مثل الأكل والجماع والذبح ودخول المنزل والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه وغير ذلك من الأمور. نسأل الله أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من شر الشياطين، وأن يجعلنا من أهل طاعته السائرين على هدي أنبيائه الصالحين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة الحج.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سور هود ويوسف والرعد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف